رواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

أرضك ما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم

ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم.

نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

مبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم

تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى

ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نعمل

وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو

تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

أكثر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم

تمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة

حب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج.

وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد

يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد

العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن من المطالب الشرعية أن تكون للمؤمن فترات في حياته يركز فيها على تذكر أيام الله السالفة، تلك الأيام التي تتضمن أحداثا عظيمة وجليلة تدل على ألوهيته تعالى وربوبيته، وتؤكد على خضوع العالم كله لمشيئته وإرادته، ليكون هذا التذكر باعثا للمسلم على الشكر في السراء وعلى الصبر في الضراء. وقد ورد في القرآن الكريم أكثر من آية تدل على وجوب القيام بالتذكير، قال تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، وقال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقال سبحانه: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وقال سبحانه: وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبر شكور. ثم إن التذكير أيها الإخوة المؤمنون يتضمن فيما يتضمن ذكر فعل الصالحين من عباد الله، من عباد الله الذين صدقوا ما عهد الله عليه حتى قضوا نحوهم راضين مرضيين، ذلك ما دعا إليه القرآن وحث عليه في قوله: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقوله: وقل لن نقص عليك من أنباء الرسل ما تثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقيل: بقت للإسلام بحبانا جام بي أم أي تهو بي قبل لكب في الليل yalla mo ngi fi wax am ci bis yo xamne ci gay jëmmal le mo yalla mo man mo xagn mo exep ay xam ko yu mag xew ci di tekkale ma gay yalla ngey xagn sa nangu yaa moy bis yo xamne dañ ko war di fatali ko ngir mu jëro ñu sant ko xey wa jëw ci non way jëro ñu muñ ba ma xala ci non waye degeural suñu gëm yalla ni suñu borom mo diglé ci alquran ni wax yoon ay saal ne ko da ngay fàttale bu fekkee ne am na jël wax na ko ne woon nag da ngay fàttale ndax dana jëriñ way gëm yàlla yi. Wax na ko it ne ko na nga fàttali nit ñi ci alquran, képp ko ragal samay bit na nga ko fàttali ci alquran. Waaye wax na moom borom bi ne fàttali leen nit ñi, fàttali nit ñi gisi yàlla yi ci nga xam yàlla wane ne ci la mooy yàlla ci dogalin ki dogal muy dogali xéewal ba ay nattu ngir loolu nekk kiimtaan ci képp koo xam ne aw xéew wàcc na ci yow ñu xéewal wàccoo ci ñoom bu njëkk ñu sant lam leen jural nga mën a roy ci ñoom. Waaye ku natt wàcc ci yow ña natt wàcc woon ci ñoom it muñ lam leen jural nga mën a roy ci ñoom. Mbokk yi fàttaliku bi si yàlla yi nag bokk na ci fàttaliku jaar jaari gaa yu baax yi nga xam ne dana faral di am ci weer yi ñu toll, ñu fàttaliku ay kilifa yu baax, ñu fàttaliku ay seeni taxawaay muy nit yàlla yoo xam ne bañ ñëwee àdduna lañ fasante woon ak seen borom fëttuwuñ ko ci njub ak gëm yàlla ak dëggal gëm yàlla ci seen taxawaay ci lañ nekkoon ba seen di jeex ñu ci seen borom yu bale ngërmu yàlla. Waaye nit ñi bàyyiwoon gannaaw yi ngelewu ñëpp loolu it alfaan moo ñu ko sant ci borom wax na ci alfaan ne nekk li lay nekk li ñu fi jiitu woon ak waar la ñaar waroom xel yi. Waaye du waxtaan yi ñuy nekk li ñu rek, waaye day dëggal, day dëggal li ñëw, waaye day jàqantal lépp yërmaane la yit ak njub la yit ñeel ñi gëm yàlla. Wax na ci alquran ne danañ la nett li yow yonte ay salaam xabaar yi yonente yi la jiitu woon, wax na ci loo xam dana ci dëgër lu soxol, waaye ak waar la ak fàttali la ñeel way gëm yàlla yëpp. Kon fàttali di fi yàlla yi, fàttali jaar jaari gaañu baax yi nañu xam ne am njàng la ci ñoom. Ñoom ni ñu koy defal liggéeyal nañ yàlla ba liggéey ba mat ba dem ne am ngërëmu yàlla ak noonu borom bi tax sibbante. Waaye ñun nag ñu war a nafar seen dund boobu ngir ñun dafar ci suñu tey ak suñu ëllëg. Kon nañu xiir mbokk yi ci xew-xew yooyu ñu xam ne dañ ci war a fàttaliku lu baax loo xam ne ci la ñuy sukkandikoo dafa tey ëllëg.
ay bind lañ ci wara jëlé yo xamné dara dun né bi ci bari ma fi jaar yi yalla da ci wara né mo yalla bis gis na tay bi ci lu mag la ci l'islam xeful bari bari xew na ci sëñ bi nak yalla musal ci Musa ci la bokkon wala ci la balon traw na bari bari xew na ci yo xamné lepp lu muy tek ci mo yalla rek mo yalla mo yalla rek mom lañ wara jaam mom lañ wara top ni digal mom lañ wara bari ci dara lool nak lañ wara fatali ci ci gay bax yi xamne bis bi ñu nafaré suñu dund la ngeen jubanti li di dëng waye li baax ñu gën ko dëgër motax buñu def nak nañ moytu ci gaddu makka ay lañu dajé ñu woté lañ tax ñu woté lu baax la waye bañ fa dajé nak ay xol la ci def ñu woti jaxaso di jaxaso wala ñu fa waxtu morom bi wala ñu wax lu ñu wota wax wala ñu ko def lool lepp nak mo tax moytu la ci bis buñu yaakaré ñu yaakar yeen maalé di yaakar xéewal nit ki sagan ba jele ci ay bakkar lolu ak atal dola do ñak yi jele lu mo tax mo ci waye nak sa bu ñu fatlu bu ñu bax ñu bokk ñu ñeen ñaaral do ma dama lu mu bax bax lu mu bari balay jëf soxla la ñaan ci yalla mo wa taala bi sallam sallam ngir ñep dañu digel waxtu ñu ñu ñaanal bi ñi fi di jëlante bi ñaanal ko ñaanal ko xewal ñaanal ko mu ci yalla ko ñaan mo mom lañu fatlu ni ko defal la ñep waaju kon ñu ñi fatali ko di bax ñu ñaanal suñu borom ngir ma yalla ko degelam way ñaanal leen yalla doli seen ngiram lolu dana jere serigne bi waxon nañu ñaan dana jere ku dundu dana jere ku day nek ci bamay lam dana yok ci am kon lu mata baye xel ci jimu tuway yi defu ko ngir jamu yalla la ci bisi melni ci kenn fatte ñaanal ci ci ñepp ko soxla ñepp ko soxla ñaan lolu dañ koy baye xel bokk ñu leen lañu top def yu baxé di kañ seen ñu japp na ñom soxla wu ñaan appel soxla ko lolu ان يلا بولا جمودا لا رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين مولانا محمد واله وصحبه اجمعين وبعد فاحرصوا ايها الاخوه المؤمنون على جعل مناسبات الذكرى التي تقام لتحديد مآثر الاباء منابر الاجترار الماضي اجترارا يفيد في بناء الحاضر والمستقبل فاستغلوها فرصا لدراسه هذه السير المليئه بالعبر لعل وعسى أن تفوزوا ولو بشيء مما فات في أصحابها من النجاحات والإنجازات القيمة فلا تجعلوها ظروفا لكسب المعاصي من ترك الواجب أو إهماله أو الإقبال على المنهي واقترافه ولا تتعرضوا فيها لسخط الله تعالى بتعدي حدوده من اختلاف وتضييع للمال والوقت فاتخذوا من هذه الذكريات دروسا تصلحون بها ماضيكم وتسيرون بها حاضركم ولا تنسوا أصحابها بالدعاء والاستغفار لهم فإن الدعاء خلاف المؤمن وعدته إذ الدعاء ينفع ميتا في القبور وينفع الحي ويجب الحدود اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ذنبا ولا دينا الا قضيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها يا ارحم الراحمين واصب لنا علينا ربي عافيه وهب لنا القصه في الدار من الله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين واستغفروه من كل ذنب وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم

0: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وهملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تغرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيسى راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام العالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية يا ليتها كانت الخالية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين صدق الله العظيم.
1: ما شاء الله
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء

ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسيهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته

0: المؤمن المهيمن العبيد الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم.
1: جوجو سي ساري جوجو ام سابو ديب توك فاتي سي توبا كون ني جوخ مام سينا بو جاي سخنا مام سينا بو جاي مو تاري اسلو في القران سكو دافاي جوخ سي ناسيت mu wax ak turu bu ñepp ñepp bismillah soxna maam sayna bu jey
2: a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi malikul mulk العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن دعوتم أنكم أولياء لله من دون فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله

0: كما قد طيب الهم والمعنى.
1: إيكاب إف إم.
0: وعيتم علوما نافعات بنفسكم. ولي قاد ربي خير زيد عبد الغزلان. نفع مالكي ما ساء لي حبل رؤية. وسرت له عبدا حديما.

0: كتابا عزيزا بجار بما سنى. نسلي بتسليم على النور كالقليل
1: إيكاب FM.

0: أحمد الله في كل أحيان منادي كوني عبد ربي قديم عليه سلام الله مظهر أحياني حويت كتابا
1: إكابيفم
0: نبالي سوى زادي بي

0: بلاد محسنان للانتهاء. على عبد باب كان روحي وجسماني ألوف صلاة مع صلاة بالانتهاء. على عبد باب كان روحي وجسماني.
1: UCAP FM

قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه

فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد

فأتؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني

وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم.

وَأَنَّ عَاقِبَةَ بِكُلِّ ذَنْبٍ فَإِنَّهُمْ لَئِنْ حَسَبُوكَ يَا لِقَبْلَةٍ لَمْ يُشْرِكُوا بِكَ وَإِنَّهُمْ أَبْدَانُهُمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَى بَلَائِكَ إِنَّهُمْ فِي قلوبهم ليست من أبدا إلى سواك من منائك

والنصر إلا على المتهاها أيس كتبة أو كلها أو نصرة إليها إلى الجنة جناتها من آكت خناسيك الكريم آمين يا رب العالمين وإنك لها لها خلق

0: اللهم يا هادي كريم يا سلام يا سكور سلم بارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم المسلم المسلول وعلى آله وصحبه صلاةً وسلاماً وبركةً يقضيته بها خير أبداً لرب المرايا بعد أخذنا كل بمقيل للمسيح ولكن لرب المرايا بعد أخذنا كل بمقيل للمسيح ولكن لساني وقلبي وقلبي وجسدي لمؤمن قريب النادين جرح المسلم لنا صلى الله مختار عبد المخدر خليل نبيه بنفال خليه لك الدنيا لو دارم داري قديما مخاطبا وللخادم يمناي أرفع لك المجدات الأخرى يا خير سيد الله عليك صلاة الله يا جار الحسن لقد كنت صبارا سكورا وناصئا عليك صلاة الله يا ماحي الجهد لك المجسات الخارقات التي بها أتقب من خير مرهد التوسني لك سر وخسارة بساق بدهوة كمن ساخ بدر سائد سر بالفن لمن أنسر الله التي قتلني بها كتاب نسيسا بين الأقف الفصل لساني واللوسان عبد المنبكم أعطاك الوهي ونسينا ألفه لما دهرني ياتي ويمي وختمتي وروي وجسماني وكله بلا سبيل لا أنت الخليل نهب يا خير سافه وسرواك لم يخلق باقي أنا كلي يزورك مني سماك يا مهي أبي ورهب بسارات ساكن يزورك مني أي سما كنت يا مهي مسارات ساتين يود مسايا التي نجعلها مدين الذي ارسلت نفسك سهيل يقيني يقيني ترك الله سيد كفاني به الباخي سمسم والخير يميني علي عدل خط اوالنا بختنا تخلي سمتنا تساحتي يسلي بتسليم عليك الذي نفت به قبل منك لهذه مرمي يجيوك مني كل وقت وساعة رلا ومسكر الله فخلق بالحين يسلي بتسليم عليكم بآلكم وأنت بكم داخل ثانية الوهي يبشرك الباخر بخطي كرامة وإن كنت على الأدنى تسأله يواجه وربي كل ما لا أهبه لخيري بقدار يا جانب الوخير يواسين للباقي بسارات نافين بك الدهر يا أساس والفجر يبجي لكل كلك يوم مخد وينسى ربنا ورهد ساوي يوكيد كل أبل بي وختمتي من القادة لخير النقامة قرأت بفضل الله إن ما يوفقني وإن أدخل من فارق أبيه يوفقني قرأت بفضل الله من كل باطل إلى العقل والإيمان بالله يسكن أكرم ربي فتحني وسكت لخير أساءت لي وأخرى فلسفه وشي شكر مني أخسر في مباشرا بالمصطفى يا خير أدم في سيخه حرت نار ماي بربي من الأسى ولا ينتهي النهي الذي يتبسطه كتابك يا خير البرى يا سعدتي يا من كل يوم في سؤال فقول هبت لناني وسست من تقول الى خير انها والكل خكا ليبلغوا هديمك عالم انك فضل سكونه لبكي نسيم قلت بفضل الله من كل باطل الى الحق والايمان بالله يا سفر خسائن ربي فتحني وسرسها لخير اساء دنيا واخرى وبرسكن وسر سفر مني اخسر في المباشر
1: UKPFM

العالمون والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن من المطالب الشرعية أن تكون للمؤمن فترات في حياته يركز فيها على تذكر أيام الله السالفة، تلك الأيام التي تتضمن أحداثا عظيمة وجليلة تدل على ألوهيته تعالى وربوبيته، وتؤكد على خضوع العالم كله لمشيئته وإرادته، ليكون هذا التذكر باعثا للمسلم على الشكر في السراء وعلى الصبر في الضراء. وقد ورد في القرآن الكريم أكثر من آية تدل على وجوب القيام بالتذكير، قال تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، وقال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقال سبحانه: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وقال سبحانه: وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبر شكور. ثم إن التذكير أيها الإخوة المؤمنون يتضمن فيما يتضمن ذكر فعل الصالحين من عباد الله، من عباد الله الذين صدقوا ما عهد الله عليه حتى قضوا نحوهم راضين مرضيين، ذلك ما دعا إليه القرآن وحث عليه في قوله: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقوله: وقل لم نقص عليك من أنباء الرسل ما تثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقيل وقت للإسلام جانبي دي أم أي تحول دي فبت اللي كنت بسي الله يلا من بسي وأم بسي وخمنا بسي جمال لما يعني مو من مو سن مو أكسب أرشان خلي مكتب سن دي كتل ما قال يلا اللي بسي سنة بياتي مو يبسي وخمنا دين كوار بفبت اللي كنت يرو mu jëral ñu sant bu xewa ñëwé ci noonu waye jëral ñu muñ am ak la ci noonu waye dëgëral suñu gëm yalla ñu suñu borom mo diglé ci alcorane ñu wax yi ci wax yoon ay saal nako nangay fatalé bu fakké ñu am na jël wax na ko neewal nak nangay fatalé ndax dana jël ñu way gëm yalla ñu wax na ko yëp nako nanga fatalé ñu ci alcorane jëpp ko ragal sumay dit nang ko fatalé ci alcorane waye wax na mom borom bi len fatu ñi len nit ñi fatu ñi ñi ñi gisi yalla yi ci nga xam yalla wone na ci mo yalla ci dogal ki dogal mo dogal ci xewal ba ay nakku ngir lolu nek kim tan ci jëf ko xam ne aw xew wacc na ci yow ñi xewal wacc ci ñom bu ñek ñu sant lam leen jural dama na roy ci ñom waye ku nat wacc ci yow ñi nat wacc won ci ñom mo ñu lam leen jural dama roy ci ñom mu fi fataliku bi ci yalla yi nak bokku na ci fataliku jaar jaar jaar baax nga xamne dana faral di am ci wéré yi tollu ñu fataliku ay ci lu yu baax ñu fataliku ay ci seen taxaway muy nit yalla yo xamne ba ñëwé aduna lañ fassante won ak seen borom ko tuul ko ci ngum ak gëm yalla ak deggal gëm yalla ci seen taxaway ci rek nak ba seen di jeex ñu ci seen borom yu balé ngir mu yalla waye nit ñi bayoon dina yu ñëw ci lolay alfan mo ñu ko sant ci bo wax na ci alfa ne nek li lay nek li ni fi jitu won ak war la ñaar worom xel yi way du waxtan yi nek li ni way day deggal day deggal li ñew way day taxatal lepp yermane la yit ak njub la yit ñeñu gëm yalla wax na ci alquran ne dañ la nek li yow yonntu ay salam xabar yi yonent yi la jitu won wax na ci lo xam dana ci deggal lu soxol way ak war la ak fatali la ñaan way gëm yalla yëpp kon fatali di fi yalla li fatali jaar jaar gañ baax nañu xamne am jang la ci ñoom ñoom ñu ngi defal liggey la yalla ba liggey ba mat ba dem ne am gëremu yalla dañ lañu borom tafsir ba ci waye ñun nak ñu wara nafar ci du lu gogu ngir ñoom tafar ci sunu tay ak sunu Allah kon nañu xir mbokk yi ci sal sal yoyu ñu xamne dañ ci wara fatali ku lu baax lo xamne ci lañuy sukkandiku dafa tay Allah ay bind lañ ci wara jëlé
yo xamne dara dul na bis yu bari ma fi jaar yi yalla da ci wone dama yalla bis gis ni tay bi yu mag la ci l'islam xexol bari bari xew na ci serigne nak bi yalla musal ci Musa ci la bokkon wala ci yalla balon trawna yu bari bari xew na ci yo xamne lepp lu mu tek ci mo yalla rek mo yalla moy yalla rek mom lañ wara jamm mom lañ wara top ni digal mom lañ bari di dara lol nak lañ wara fatlu ci ci gay baxé xamné bis ni ñu nafaré suñu suñu dund la ngeen dibbanti li di dëng waye li baax ñu gën ko dëgeural motax buñu bëna fa nañ moytu ci gaddu ay bakkar ay lay ñu dajé ñu woté lañ tax ñu woté lu baax la waye bañ fa dajé nak ay xolal ci def ñu woti jaxaso di jaxaso wala ñu fa waxtu morom bi wala ñu wax lu ñu wota wax wala ñu ko daf lolu lepp nak mo tax moytu la ci bis buñu yaakaré ñu yaakar yeen maalé ci yaakar xéewal nit ki fagan ba jël ci ay bakkar lolu ak atti dola lolu ñak ci jël lu wota moytu waye nak sa buñu fatlu buñu bax ñeen bokku ñeen ñeen ñaanal dama dama lu mu bax bax lu mu bari balay jëf soxal na ñaan ci yalla mo wota ali sallallahu alayhi wasallam ñepp dañu digël waxtu ñu ko ñaanal ñu ñi tuli jël ci ñeent bi ñaanal ko ñaanal ko xéewal ñaanal ko mu ci yaagul ko dina mom mom lañu fatlu ñu ko defal la nit ko aju kon ñi fatali ko ali bax ñi di ñaanal suñu borom firmaal yalla fu jéggalam waye ñaanal leen yalla doon ci seen gërëm lolu dana jarri serigne bi waxon na ni ñaan dana jarri kuy dundu dana jarri ku deena ci ba may lam dana yok ci am yalla ci dundu waye jëfë ni ko ngir jamm yalla la bi ci melni ci kenn ñu fatte ñaanal ci ci ñepp ko soxla ñepp ko soxla ñaan lolu dañ koy baye xel bokk ni leen lañu top top def yi soxla ha السلام على سيد المرسلين مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد فاحرصوا منا على جعل مناسبات الذكرى التي تقام لتحديد مآثر الآباء منابر لاجترار الماضي اجترارا يفيد في بناء الحاضر والمستقبل فاستغلوها فرصا لدراسة هذه السير المليئة بالعبر لعل وعسى أن تفوزوا ولو بشيء مما فات في أصحابها من النجاحات والإنجازات القيمة فلا تجعلوا

ظروفا لكسب المعاصي من ترك الواجب أو إهماله أو الإقبال على المنهي واقترافه، ولا تتعرضوا فيها لسخط الله تعالى بتعدي حدوده من اختلاف وتضييع للمال والوقت. فاتخذوا من هذه الذكريات دروسا تصلحون بها ماضيكم وتسيرون بها حاضركم، ولا تنسوا أصحابها بالدعاء والاستغفار لهم، فإن الدعاء خلاف المؤمن وعدته، إذ الدعاء ينفع ميتا في القبور وينفع الحي ويجب الحدود. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ذنبا ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. واصب لنا علينا ربي عافية، وهب لنا القصة في الدار من له. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين، فاستغفروه من كل ذنب وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم.

0: UCAP FM.
1: فرحت بأن الله ربي وآسمي وأن المخافة أماني بإحسان رمحت إلى الماء سلوكي ومدري من الله ما خط خاب عن كل إنسان مدحت إلى بالملتقي به ولما تربي الأجر من خير لساني دعني لمطي ما صلاتي على نبي مداد لي خسان سجه لساني أوي تور إلى ربي ورمال صافي عليه صلاة الله في كل أحيان مرادي يا كوني عبد ربي خديمه عليه سلام الله ما لا وأحيان أويت كتابا منه خديا مرسلا علي سوى ساتي في كل شيطان

كلامي ومياتي وفهمي توجه الى من كفى للسور امر وسلام كفاني ما نودنة لله والإقادة أهدافا بهم أسكر النسكاي كتبوا وخدي صدر ربي مخاطبا لمن ربوها أنت الكريسة سهلا كمون كرمت وقفت الكل يا خير مسلم عليك صلاة في بها أخجل المسكان كسرت كما أتمت سلوريا ومنك في خالصت يا خير من فكان كسرت بجا خلبي وكلي أميته ميشي لسيما مستكى مستكن تسان كوسوك تسكيني بأعصاب سارك وليقطف إلى الأخجل البحر والفلكان كتابك ديني وخلي ومنسي أداني هذه والمسيح سكن كتاب كريم من كريم كريم مجيد بالأهداء وسن وسكان لماذا يا عبد الله ما في ملكنا ولي خاد بيننا أخجل البحر والغنى لو لم تبوها شكرا لسيلا تعالوا والله يبوحنا اللشي تأثر الخلا لو شكر مني بعد عندي مخاطبا لمن يدور لي خادم أخجل الأخلا لك سقوة تحكيم يا خلسي لدى الواي من خاهم ربك راجعا لك للوالأعمال والخير كله عليك صلاة الله يا من على الرسول لك الفن يا مختار يا سيد الورى عليك صلاة الله يا من هو الصلاة يا الفن يا مختار يا سيد الورى عليك صلاة الله يا من ما صلى يا الفن يا مختار يا سيد الورى عليك صلاة الله يا من ما صلى يا مسير فلن تكرم المهنة لمن خانوا وجعلوا لكم ستجرموا أصاب سبيل يورس البحر والخطر لك الراقي من الله صلاته عليك مهنة تسليم يا من مالك الله من لي خاد المستقى سرها توكلت عبد الخاد الله أصلها علي اعتمادي راضيا خادما لعبد لي أسرع وقد جاء رسالة المصطفى خير البرايا محمد صلوات نسيري خادم قلة وسر عليك صلوات الله يا خير الزمان بتسليمه يا من لا تسلو الفرحان عليك سلام من له الامر كله كما بيك للخادم المسيح

يبجيل كلك يوم مهد وإن ساء ربنا وهدى ساوي يوكيد كل أبل بي وخدمتي ثم القاد لي خير النقامة قلت بفضل الله إن ما يوبخ وجي شكرا مني اخسر في مباشر النور بالمصطفى يا خير ادم في سيخ هرت ما الماي بربي من الاصا ولا ينتهي النهر الذي يتبسط حجابك يا خير البرا يا سعدتي يا من كل يوم في صار ينفخ هبت لناني وسست ننتقل الى خير النهر الكل حكى يبلغ حكيم وكال انكف اقبل شكوره بوجهي نسيم في خير حكياتهم ما بعد توبه لباخر حدني لي تحوه وسلام يا مقام لله حكمته عليك سلام لله مما يوبخ وينال خير من تعرفني وبخ هرت بفضل الله من كل باطل الى الحق والايمان بالله يا سفر حسين رفيق يا ابي والسلسله لخير الاسى الدنيا والاخرى والبرزق وسبر مني احسن في المباشر في المسماء يا خيرات يسيخون هرتم الماء بربي من الغسارة.